يا حبيبي خبال على الهدمات حبيبي قلبي تطير حبيبي حلمه غير حبيبي خبال على الحلمات.